مش أنت. من أفضل الطرق للاستماع بالسعادة عدم التفكير في الموت. يا أول حب في قلبي وأول فرحة في حياتي، عيش أنت.